كنوز زاد في كنوز بس في كنوز بنبيع نجوم بنبيع يا دود وانت في عسوق وانت في عسوق بنبيع نجوم ولا وانت في عسوق في عسوق الشباب ورود علوم الكينج فو علوم الكينج فو لانه شوف فاجع شاي مع منت سوبر سلم دون بي اديك عادي بس اختاروا بيك في الفارتي كسو اخبار بي طنط عادي الموقع طنط اسف بس شوف متوقع ومتوقع بالخرى ومتوقف على الهوى انا مستوصف ودوى

بوب ميزيك برودكسيون تقدم الشاب الشابة المغنوي في خطر حسن ونابل صوت العرب، في خطر ناس عنابة، في خطر عبد العزيز، في خطر عباس، في خطر كمال.

اركبني البلك ولي وخليني من اللي بشغل ماضي فاتي. يا ورجع كف الزاك وشفق من حالي. يا يا يا يا يا يا